0: Meine Damen und Herren, hier ist der Kurzwellensender Die Stimme Türkiyes, die aus den Studios in Ankara sendet.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
0: Hier ist Die Stimme Türkiyes.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnce Ankara, Radio Sedai Türkiye.
0: هنا إذاعة صوت تركيا.
1: دانشر تركيانين سيسي راديوسو.
4: أوفدي راديو غلاس تركيا.
5: تركيانين سيسي راديوسو.
6: كوي إلى راديو لا فوتشي دي لا تركيا.
7: إستا إس لا فوتش دي تركيا.
8: سلوشاتي إميسيا تانا بلغارسكي إزيك نا راديو غلاسات نا تركيا.
9: يوفلت زري إي تركيا.
10: جاليشي تونرتشي تشيشن بونغو ديان تاي.
1: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه
11: ده ترکیه غنگ رادیو ده
12: خصومه ترکیهی زین رادیو گیانه
13: به ترکیه رادیو صدبوری ترکیه سخما
14: اوادا ترکیه اونو رادیو سا
15: ایچ رادیو وچه ترکیه
16: گوارید گولس ترکیه
17: ایفیرده ترکیه اوازه
18: گیت بلیر Türkiye'nin tetiği radyosu.
19: Ye Sıday Türkiye.
0: Anlamadın ona. Türkiye Avazı Radyosu.
4: Edo İfonitis Türkiye.
3: Oldi Radyo Glas Türkiye.
6: Gider Radyo Amuriye Türkiye.
2: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
15: Este Radyo Voz de Türkiye.
16: こちらはトルキエの声ラジオです。
20: ズボルはグラスオットナトルキエ。
21: エフィルダトルキエオボズラジオさ。
22: イッチトルキエハンギアラジオや。
3: オブドラジオグラストルキエ。
1: トルキエウヌラジオス。
6: ブラス、トルキエニンセシラジオス。

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRT DINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the Voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس ده ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیک نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Юфлет Зари и Тюркия.
12: 这里是 土耳其 之声 广播电台.
13: Инджа Анкара, радио Садая Тюркия.
14: Да, Тюркия гаг радио да.
15: Хосуме Тюркия и Зайна, радио Гаяна.
16: Петершия радио Садбури Тюркия с Кма.
17: Овода Тюркия уни радио Са.
18: Айч, радио Воча Тюркия.
19: Говорит Голос Тюркия.
3: Эфирда Тюркия овоза.
2: Гитлеер Тюркиянын пети радиосу.
13: Е садай Тюркия.
0: Аңлап аткыныңла Тюркия овоза радиосу.
4: Эво ифонетис Тюркия.
1: Овди радио глас Тюркия.
9: Гидар радио Амурия Тюркия.
6: Ини адала радио Суара Тюркия.
18: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
7: Este es Radio Voz de Turquía.
14: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
19: Zboru wa glasot na Turkiye.
16: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
17: It Turkiye hangia radio ya.
1: Ovde radio glas Turkiye.
8: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

أصل اسم فلسطين، رحلة اسم. عندما ننظر إلى خريطة ما، فأننا نادرا ما نتساءل عن معظم الأسماء التي نراها، الجبال، الأنهار، المدن أو البلدان، كلها لها أسماء، ويبدو لنا وكأن تلك الأسماء كانت موجودة هناك منذ الأزل. لكن لكل اسم قصة خاصة به، فبعضها يظهر بين عشية وضحاها بقرار من أحد الحكام، وبعضها يحمل ذكرى قوم قدامى عاشوا في تلك الأراضي، وبعضها الآخر ينتقل من لسان إلى لسان ومن خريطة إلى خريطة على مدى آلاف السنين. القصة التي سنتتبع أثرها اليوم هي بالضبط هكذا، قصة كلمة واحدة، فلسطين. إذن متى وأين ظهر هذا الاسم لأول مرة؟ من أول من نطق به؟ ومن أول من كتبه؟ ولماذا لم يحذف من الخرائط طوال كل هذه القرون؟ في الواقع السؤال الأساسي الذي يدور حولنا هو كم اسما يمكن لبقعة أرض واحدة أن تحمله عبر التاريخ؟ هدفنا في هذا البرنامج ليس مجرد سرد الأحداث التاريخية الكبرى، بل سنركز أكثر على التفاصيل التي غالباً ما تغيب عن الأنظار وعن التلميحات الصغيرة. سندرس الخرائط القديمة ونقرأ النقوش المحفورة على الحجارة، سنتقفى أثر اللغات المنسية ونتجول في المدن القديمة الأثرية التي بقيت تحت الأرض، سنمر بالموانئ العريقة ونسير في طرق القوافل القديمة، لأن أغرب الحكايات أحياناً تكمن في الأشياء التي يظن الجميع أنهم يعرفونها. محطتنا الأولى في رحلتنا هي الاسم، أي اسم فلسطين. من المفيد أن نعرف ما يلي: اسم فلسطين الذي نستخدمه اليوم ليس اسماً ظهر في التاريخ الحديث كما يعتقد، فعندما نتتبع أثر هذه الكلمة نعود بالزمن إلى ما يقرب من 3000 عام مضت. فقد عثر الباحثون في الكتابات الهيروغليفية الموجودة على جدران المعابد في مصر على كلمة بلست، ويربط المؤرخون هذا الاسم بأحد المجتمعات المعروفة باسم شعوب البحر، والتي استقرت في هذه السواحل عابرة البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وفقا للعديد من الخبراء، فإن حكاية اسم فلسطين تبدأ تماما من هنا عند هذه السواحل. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك بقليل، لأن هذه الأراضي كانت معروفة ومألوفة قبل وقت طويل من تدوينها في الخرائط باسم فلسطين. ففي زمن مضى كانت تدعى هنا كنعان، وفي فترات أخرى كانت تسمى أمورة. يظهر ذلك في الألواح الطينية المختلفة، وقد استخدم التجار المارون بالمنطقة أسماء أخرى دونت من قبل الممالك المجاورة بأسماء مختلفة في سجلاتها، ومع تغير الإمبراطوريات تغيرت الحدود وتغيرت الخرائط أيضا، لكن الجغرافيا نفسها بقت على حالها دائما. فهذا الشريط الأرضي الضيق الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط استمر عبر التاريخ كأحد أكثر

قتل الوثائق الرسمية ونقش على الخرائط ودخل الكتب الخاصة بالجغرافيا، وظل يذكر في هذه الأراضي لقرون عديدة حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. في الواقع أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الأمر هو أن العديد من أسماء الدول أو المدن التي نستخدمها في العالم اليوم قد تغيرت أو نسيت أو تبدلت مرارا وتكرارا عبر التاريخ، لكن اسم فلسطين بلست سيريا بلستين، ورغم نطقه بأشكال مختلفة في لغات متنوعة، نجح بطريقة ما في مواصلة رحلته الممتدة لثلاثة آلاف عام ووصل إلى يومنا هذا كاسم كجغرافيا لذاكرة مشتركة. في الحلقات القادمة سوف نكتشف معا الطبقات المختلفة لهذه الذاكرة. سنذهب إلى أريحة التي تعد واحدة من أقدم المدن في العالم، سنتفحص الأبجديات المفقودة وننزل إلى الأنفاق السرية القابعة تحت القدس، سنتعرف على العلماء الذين راقبوا السماء، ونقف في ظل أشجار الزيتون التي يعود عمرها إلى آلاف السنين. لكن لكل رحلة نقطة بداية، وبدايتنا اليوم هي ذلك السؤال الذي تركناه خلفنا: إلى أي مدى يمكن لاسم ما أن يحافظ على روح الأرض؟ في الحلقة القادمة سنصغي إلى الأصوات واللغات الأولى التي ترددت أصداؤها في هذه الأراضي، سنتحدث عن الكنعانية والآرامية وحكاية تلك الأبجديات القديمة التي يعتقد أنها ضاعت واختفت. إذن لنلتقي الأسبوع القادم، دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

في أعماق البحار، تركيا تفتح صفحة جديدة تحت الماء أيضاً. عندما يتعلق الأمر بالصناعات الدفاعية، فإن الخطوات التي اتخذتها تركيا في السنوات الأخيرة باتت تروي وتكشف عن ما هو أكثر بكثير من مجرد معارض. وبالتأكيد برز معرض ساها إكسبو 2026 إلى الواجهة من خلال الأنظمة التي عرضت لأول مرة والمنصات التي طال انتظارها والاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها. ولكن عندما تتراجع خطوة إلى الوراء وتنظر إلى الصورة العامة، فإن هناك أمرين يسترعيان الانتباه بشكل خاص. الأول هو أن قدرة تركيا على تطوير المنصات والأنظمة الموجهة للعمل تحت الماء قد ظهرت بشكل ملموس وجلي ربما لأول مرة بهذه القوة، حيث برزت الغواصات الصغيرة المأهولة وغير المأهولة والمركبات البحرية المسيرة الانتحارية تحت الماء والمركبات القادرة على التحرك بمفهوم السرب في المياه العميقة، والتي ستتولى جميعا أدوارا حرجة في أعماق الوطن الأزرق. أما الآخر فهو حلول التي قدمتها تركيا في مواجهة تهديد الأنظمة المسيرة بشكل عام وليس فقط تحت الماء أو فوقه. ويبدو واضحا أن أنقرة لم تنظر إلى هذه المسألة على أنها مجرد إنتاج طائرات مسيرة وطائرات مسيرة مسلحة فحسب،

بل إنها بذلت جهودا فكرية وعلمية جادة لتطوير أنظمة جديدة ومتطورة للغاية يمكنها أن تشكل حلا ومضادا لمثل هذه التهديدات. حسنا، كيف وصلت تركيا إلى هذه النقطة؟ وما هو الفارق الأساسي الذي يميز هذه الطفرة تحت الماء عن الدول الأخرى؟ لقد وضع سارتاج أكسان من قناة آرتي الإخبارية الإجابات عن هذه الأسئلة على طاولة النقاش مستعينا بتقييمات خبير الصناعات الدفاعية كوزان ساجوك أركان. تركيا شهدت حالة من الوعي والإدراك. يؤكد خبير الصناعات الدفاعية كوزان ساجوك أركان إن تركيا قد شهدت حالة من الوعي والإدراك المتقدم، وبالطبع تبرز هذه النقطة أهمية القدرة على التصنيع بإنتاج محلي ووطني، لأن كل ردود الفعل التي تحصلون عليها من الميدان أو كل ملاحظة تقومون بها في النقاط الساخنة الأخرى تتيح لكم تحسين المنتج الذي بين أيديكم بشكل أكبر. ويقول أركان: أنقرة أدركت بسرعة كبيرة ما يخبئه المستقبل واتخذت موقفها، وقبل الانتقال إلى الحديث عن ما تحت الماء يفتح أركان قوسا للحديث عن مسألة الأنظمة المسيرة، مؤكدا أننا لم نكتفي بإنتاج الأنظمة فحسب، بل وقعنا أيضا على أعمال شديدة الفعالية لتقديم حلول قادرة على التصدي ومواجهة مثل هذه المنصات. ويرى أركان في توقيع 3 اتفاقيات في هذا المجال خلال معرض ساها إكسبو وحده إشارة ودلالة واضحة على ملامح المرحلة القادمة. القدرة على إنتاج المكونات الفرعية هي كفاءة ثمينة للغاية. أما بالنسبة للمشاريع الموجهة للعمل تحت الماء، فيقول أركان إن المنتجات التي كنا نراها سابقا كنماذج أو مجسمات أولية قد اكتملت الآن، وتم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الكمي المتسلسل، بل وتم توقيع العقود والاتفاقيات مع القوات المعنية. ويشدد على أن تركيا ستكتسب في المستقبل القريب منصات حيوية وحرجة للغاية تحت الماء أيضا. ويختتم كلامه قائلا: إنما تحت الماء هو عالم مختلف تماما ولا يزال بكرا للغاية، وأن القدرة على إنتاج شيء ما هنا هي أمر قيم وثمين إلى أقصى حد. ويبدو جليا أن أنقرة ستكثف تركيزها على هذا المجال بشكل متزايد، أن غواصات صغيرة ومنصات جديدة ستتولى مهام انتحارية في المياه العميقة، وذخائر وأنظمة سترفع من قدراتنا الهجومية تحت الماء إلى مستويات عليا، كلها في انتظارنا. كل هذه الأمور مهمة، ولكن أحد أكثر جوانب إثارة للحماس هو أن نسبة المكون المحلي في هذه الصفحة الجديدة التي سنفتحها مرتفعة بشكل مدهش. لقد تم قطع شوط جاد وكبير في مسألة المحلية. حسنا، لماذا يعد هذا الأمر مهما؟ على سبيل المثال، يمكن لأوكرانيا أيضا إنتاج كميات عالية جدا من الأنظمة المسيرة، ومع ذلك فإن الأنظمة الفرعية في هذا الإنتاج تعتمد بشكل شبه كامل على الخارج، إذ أن هناك مكونات حرجة تأتي من دول أوروبية مختلفة ومن الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأي خلل أو تعثر بسيط في سلاسل التوريد يمكنه أن يوقف آلية العمل برمتها. أما تركيا فقد أدركت هذا الأمر وركزت في السنوات القليلة الماضية على الإنتاج المحلي لهذه الأنظمة الفرعية، وكما رأينا في معرض ساها إكسبو فقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، وهذا أمر لافت للانتباه للغاية. وفي نهاية المطاف، إذا استطعنا مواصلة خارطة طريقنا بالشكل الصحيح، فيمكننا إطلاق حقبة جديدة يتردد فيها اسمنا كثيرا في مجال الأنظمة المسيرة تحت الماء أيضاً.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين توركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.

0: هنا إذاعة صوت تركيا. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن الموقع على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار الراديو من ثم اختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE، علما بأن عنوان البريد الإلكتروني لنا هو arabi@trt.net.tr.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
5: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
0: هنا اذاعت صوت ترکیه.
1: دانشر ترکیه‌نین سس رادیوسو.
6: اوودی رادیو گلاس ترکیه.
7: ترکیه‌نین سس رادیوسو.
8: کوی ال رادیو لا ووچه دلا ترکیه.
9: استا اس لا ووس د ترکیه.
10: سلوشاته امیسیاتا نا بلگارسکی یزیك نا رادیو گلاسات نا ترکیه.
11: Yuflet Zari i Türkiye.
12: 这里是 Tuarçi Çişin 广播电台.
13: İnci Ankara, Radyo Sadaye Türkiye.
14: Da Türkiye Radyo'da.
15: Xosume Türkiye'yi zayını, Radyo Gaya'nı.
16: Eterçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
17: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
18: Ayç Radyo Voça Türkiye.
19: Говорит голос Türkiye.
8: Эфирда Türkiye овозы.
1: Gitleyer Türkiye'nin peki radyosu.
6: Ye Sıday Türkiye.
13: Anlavatkın ona Türkiye avazı radyosu.
3: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radyo Glas Türkiye.
18: Giderre bir amuriyet Türkiye.
20: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
21: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
22: Este radio voz de Turkiye.
23: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
24: Zboru wa glasot na Turkiye.
25: Efirde Turkiye ovoz radiosa.
26: It Turkiye hangia radioya.
27: Ovde radio glas Turkiye.
28: Turkiye une radiosu.
1: Burası Türkiye'nin sesi radiosu.

أصل اسم فلسطين، رحلة اسم. عندما ننظر إلى خريطة ما، فأننا نادرا ما نتساءل عن معظم الأسماء التي نراها، الجبال، الأنهار، المدن أو البلدان، كلها لها أسماء، ويبدو لنا وكأن تلك الأسماء كانت موجودة هناك منذ الأزل. لكن لكل اسم قصة خاصة به، فبعضها يظهر بين عشية وضحاها بقرار من أحد الحكام، وبعضها يحمل ذكرى قوم قدامى عاشوا في تلك الأراضي، وبعضها الآخر ينتقل من لسان إلى لسان ومن خريطة إلى خريطة على مدى آلاف السنين. القصة التي سنتتبع أثرها اليوم هي بالضبط هكذا، قصة كلمة واحدة، فلسطين. إذن متى وأين ظهر هذا الاسم لأول مرة؟ من أول من نطق به؟ ومن أول من كتبه؟ ولماذا لم يحذف من الخرائط طوال كل هذه القرون؟ في الواقع السؤال الأساسي الذي يدور حولنا هو كم اسما يمكن لبقعة أرض واحدة أن تحمله عبر التاريخ؟ هدفنا في هذا البرنامج ليس مجرد سرد الأحداث التاريخية الكبرى، بل سنركز أكثر على التفاصيل التي غالبا ما تغيب عن الأنظار وعن التلميحات الصغيرة. سندرس الخرائط القديمة ونقرأ النقوش المحفورة على الحجارة، سنتقفى أثر اللغات المنسية ونتجول في المدن القديمة الأثرية التي بقيت تحت الأرض، سنمر بالموانئ العريقة ونسير في طرق القوافل القديمة، لأن أغرب الحكايات أحيانا تكمن في الأشياء التي يظن الجميع أنهم يعرفونها. محطتنا الأولى في رحلتنا هي الاسم، أي اسم فلسطين. من المفيد أن نعرف ما يلي: اسم فلسطين الذي نستخدمه اليوم ليس اسما ظهر في التاريخ الحديث كما يعتقد، فعندما نتتبع أثر هذه الكلمة نعود بالزمن إلى ما يقرب من 3000 عام مضت. فقد عثر الباحثون في الكتابات الهيروغليفية الموجودة على جدران المعابد في مصر على كلمة بلست، ويربط المؤرخون هذا الاسم بأحد المجتمعات المعروفة باسم شعوب البحر، والتي استقرت في هذه السواحل عابرة البحر الأبيض المتوسط في تلك الفترة. وفقا للعديد من الخبراء، فإن حكاية اسم فلسطين تبدأ تماما من هنا عند هذه السواحل. لكن الأمر أكثر تعقيدا من ذلك بقليل، لأن هذه الأراضي كانت معروفة ومألوفة قبل وقت طويل من تدوينها في الخرائط باسم فلسطين. ففي زمن مضى كانت تدعى هنا كنعان، وفي فترات أخرى كانت تسمى أمورة. يظهر ذلك في الألواح الطينية المختلفة، وقد استخدم التجار المارون بالمنطقة أسماء أخرى دونت من قبل الممالك المجاورة بأسماء مختلفة في سجلاتها، ومع تغير الإمبراطوريات تغيرت الحدود وتغيرت الخرائط أيضا، لكن الجغرافيا نفسها بقت على حالها دائما. فهذا الشريط الأرضي الضيق الواقع على الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط استمر عبر التاريخ كأحد أكثر نقاط العبور حيوية ونشاطا في العالم. بعد قرون ظهرت الإمبراطورية الرومانية على المسرح. لم تكن روما مجرد قوة عسكرية تبني المدن وتشق الطرق فحسب، بل كانت تعيد تسمية الأماكن التي تفتحها، وأحياناً كان الاسم يعيش أكثر بكثير من الجيوش. في القرن الثاني الميلادي بدأنا نرى اسماً جديداً في السجلات الرومانية، سوريا فلسطين. انتقل هذا الاسم بمرور الوقت إلى الوثائق الرسمية، ونقش على الخرائط، ودخل الكتب الخاصة بالجغرافيا، وظل يذكر في هذه الأراضي لقرون عديدة حتى بعد سقوط الإمبراطورية الرومانية. في الواقع أن الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في هذا الأمر هو أن العديد من أسماء الدول أو المدن التي نستخدمها في العالم اليوم قد تغيرت أو نسيت أو تبدلت مرارا وتكرارا عبر التاريخ، لكن اسم فلسطين بلست، سيريا بلستين، ورغم نطقه بأشكال مختلفة في لغات متنوعة، نجح بطريقة ما في مواصلة رحلته الممتدة ل3000 عام، ووصل إلى يومنا هذا كاسم، كجغرافيا، لذاكرة مشتركة.
في الحلقات القادمة سوف نكتشف معا الطبقات المختلفة لهذه الذاكرة. سنذهب إلى أريحة التي تعد واحدة من أقدم المدن في العالم. سنتفحص الأبجديات المفقودة وننزل إلى الأنفاق السرية القابعة تحت القدس. سنتعرف على العلماء الذين راقبوا السماء ونقف في ظل أشجار الزيتون التي يعود عمرها إلى آلاف السنين. لكن لكل رحلة نقطة بداية، وبدايتنا اليوم هي ذلك السؤال الذي تركناه خلفنا: إلى أي مدى يمكن لاسم ما أن يحافظ على روح الأرض؟ في الحلقة القادمة سنصغي إلى الأصوات واللغات الأولى التي ترددت أصداؤها في هذه الأراضي. سنتحدث عن الكنعانية والآرامية وحكاية تلك الأبجديات القديمة التي يعتقد أنها ضاعت واختفت. إذن لنلتقي الأسبوع القادم، دمتم بخير. فلسطين منبع البدايات والحكايات المخفية.

في أعماق البحار، تركيا تفتح صفحة جديدة تحت الماء أيضاً. عندما يتعلق الأمر بالصناعات الدفاعية، فإن الخطوات التي اتخذتها تركيا في السنوات الأخيرة باتت تروي وتكشف عن ما هو أكثر بكثير من مجرد معارض. وبالتأكيد برز معرض ساها إكسبو 2026 إلى الواجهة من خلال الأنظمة التي عرضت لأول مرة والمنصات التي طال انتظارها والاتفاقيات الجديدة التي تم توقيعها. ولكن عندما تتراجع خطوة إلى الوراء وتنظر إلى الصورة العامة، فإن هناك أمرين يسترعيان الانتباه بشكل خاص. الأول هو أن قدرة تركيا على تطوير المنصات والأنظمة الموجهة للعمل تحت الماء قد ظهرت بشكل ملموس وجلي ربما لأول مرة بهذه القوة، حيث برزت الغواصات الصغيرة المأهولة وغير المأهولة والمركبات البحرية المسيرة الانتحارية تحت الماء والمركبات القادرة على التحرك بمفهوم السرب في المياه العميقة، والتي ستتولى جميعا أدوارا حرجة في أعماق الوطن الأزرق. أما الآخر فهو حلول التي قدمتها تركيا في مواجهة تهديد الأنظمة المسيرة بشكل عام وليس فقط تحت الماء أو فوقه. ويبدو واضحا أن أنقرة لم تنظر إلى هذه المسألة على أنها مجرد إنتاج طائرات مسيرة وطائرات مسيرة مسلحة فحسب، بل أنها بذلت جهودا فكرية وعلمية جادة لتطوير أنظمة جديدة ومتطورة للغاية يمكنها أن تشكل حلا ومضادا لمثل هذه التهديدات. حسنا، كيف وصلت تركيا إلى هذه النقطة؟ وما هو الفارق الأساسي الذي يميز هذه الطفرة تحت الماء عن الدول الأخرى؟ لقد وضع سارتاج أكسان من قناة تي آر تي الإخبارية الإجابات عن هذه الأسئلة على طاولة النقاش مستعينا بتقييمات خبير الصناعات الدفاعية كوزان ساجوك أركان. تركيا شهدت حالة من الوعي والإدراك. يؤكد خبير الصناعات الدفاعية كوزان ساجوك أركان أن تركيا قد شهدت حالة من الوعي والإدراك المتقدم، وبالطبع تبرز هذه النقطة أهمية القدرة على التصنيع بإنتاج محلي ووطني، لأن كل ردود الفعل التي تحصلون عليها من الميدان أو كل ملاحظة تقومون بها في النقاط الساخنة الأخرى تتيح لكم تحسين المنتج الذي بين أيديكم بشكل أكبر. ويقول أركان: أنقرة أدركت بسرعة كبيرة ما يخبئه المستقبل واتخذت موقفها، وقبل الانتقال إلى الحديث عن ما تحت الماء يفتح أركان قوسا للحديث عن مسألة الأنظمة المسيرة، مؤكدا أننا لم نكتفي بإنتاج الأنظمة فحسب، بل وقعنا أيضا على أعمال شديدة الفعالية لتقديم حلول قادرة على التصدي ومواجهة مثل هذه المنصات. ويرى أركان في توقيع 3 اتفاقيات في هذا المجال خلال معرض ساها إكسبو وحده إشارة ودلالة واضحة على ملامح المرحلة القادمة. القدرة على إنتاج المكونات الفرعية هي كفاءة ثمينة للغاية. أما بالنسبة للمشاريع الموجهة للعمل تحت الماء، فيقول أركان أن المنتجات التي كنا نراها سابقا كنماذج أو مجسمات أولية قد اكتملت الآن، وتم الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الكمي المتسلسل، بل وتم توقيع العقود والاتفاقيات مع القوات المعنية. ويشدد على أن تركيا ستكتسب في المستقبل القريب منصات حيوية وحرجة للغاية تحت الماء أيضا، ويختتم كلامه قائلا: إنما تحت الماء هو عالم مختلف تماما ولا يزال بكرا للغاية، وأن القدرة على إنتاج شيء ما هنا هي أمر قيم وثمين إلى أقصى حد. ويبدو جليا أن أنقرة ستكثف تركيزها على هذا المجال بشكل متزايد، أن غواصات صغيرة ومنصات جديدة ستتولى مهام انتحارية في المياه العميقة، وذخائر وأنظمة سترفع من قدراتنا الهجومية تحت الماء إلى مستويات عليا، كلها في انتظارنا. كل هذه الأمور مهمة، ولكن أحد أكثر جوانب إثارة للحماس هو أن نسبة المكون المحلي في هذه الصفحة الجديدة التي سنفتحها مرتفعة بشكل مدهش. لقد تم قطع شوط جاد وكبير في مسألة المحلية. حسنا، لماذا يعد هذا الأمر مهما؟ على سبيل المثال، يمكن لأوكرانيا أيضا إنتاج كميات عالية جدا من الأنظمة المسيرة، ومع ذلك فإن الأنظمة الفرعية في هذا الإنتاج تعتمد بشكل شبه كامل على الخارج.
إذ أن هناك مكونات حرجة تأتي من دول أوروبية مختلفة ومن الولايات المتحدة الأمريكية والصين، وأي خلل أو تعثر بسيط في سلاسل التوريد يمكنه أن يوقف آلية العمل برمتها. أما تركيا فقد أدركت هذا الأمر وركزت في السنوات القليلة الماضية على الإنتاج المحلي لهذه الأنظمة الفرعية.

وكما رأينا في معرض ساها إكسبو، فقد تكللت هذه الجهود بالنجاح، وهذا أمر لافت للانتباه للغاية. وفي نهاية المطاف، إذا استطعنا مواصلة خارطة طريقنا بالشكل الصحيح، فيمكننا إطلاق حقبة جديدة يتردد فيها اسمنا كثيرا في مجال الأنظمة المسيرة تحت الماء أيضاً.

مستمعينا الكرام، بهكذا نكون قد اختتمنا بثنا باللغة العربية. يمكنكم متابعتنا عبر القنوات الصوتية للقمرين الصناعيين تركسات 3A و4A ومن موقعنا على الشبكة العالمية www.trtdinle.com واختيار TRT VOT World أو من خلال تحميل تطبيق TRTDINLE. لكم من جميع الذين سهروا على إعداد البث أجمل وأطيب التمنيات. هنا صوت تركيا.